قيزتهم من يشكت وهم لا يتم من يقرفنا على قيزتهم من يشكت وهم لا يتم من يقرفنا تمرس يا مراكيني هز اشمو خرا قليا هزاف دروند مرا دورشو مرا دورشكيني هز اشمو خرا قليا هزاف دروند كيني مرا دورشو

0: بابي حسين وا بابي حسين خراب روني كا تجبي خويتي رناب مالا باو
1: اوه شد خورج
0: كابي سكراج ويد مباركي جابي خورليخي ازعاجزن
1: دي بزدري
0: اري ازي بسريم

اسم بلا مبارك مسو عمر الغراب سردار جيائي ولا من اجل ادلالك يدل قتب لايت في شاي قابل موات روجي عيدان الشاي ادلالك يدل من اجل اخر البشا خويا سراب دائي ازل قاشي سكري بمنا عينك يلسل من بري جامعي شق وشمال دجو تيريج رويد لابي شمال مقاري غزالة تيرالي خويائي مدي لاو كوبان دكرت قوحي لاو قلي محرومي دستي تبشكي تشابي تبشروني ترجع اجلي

مدينة وكوبا دقل قوبا إلى قل محرمة تشكر وواية تشنكر مالا باب خرابية سبية تشكر وواية تشنكر ولا تيب سبرا بو قستا مالا مكر تدسي خوابي تجو تجرار يا كاني كابيا مالا ممع نكر أزل سريرك

0: ولي ذراني كاش كويرا مش عود الزنيرة وانا زنيرة هيو
1: بكان كاكو بكان
0: جرباني كابل دلو علو قراجني ويرا دون زدي شاب سر شاغ ذاي إلو زيبادة همي خالة همي ميلة هيو مدي سي سوار سوار بوني الملازقرة تورا شير سوار بيشنا سدي خيالتا سوار سلبي سوار فتلاي سوار الداوية داجو چوين چوين اكيزويا شيل بلات الرشقار رزاي سوداوي سودا كويني را هيو حمزوي حسن سيدنا بار كري قول رزاكي از بقربان تنزاني كزيك جبري هذا باشتا مغالي ابزم ايني را هيو رزاب سيدنا لسن فتولا كري قازيك واميروش بالكومة شوي شعب كشن مصطفى عزيزي الحسن فاشا از حدي الميارة امي سبيل من عزيزي عزيزي سبن جابابي خوي تيلي رشقال مصطفى يكال اميره قرم القاشة ويشعب قلين بوكي سر بخيلي بسر مالي بابا هذا بقرين هل كان يخونا بدا سيقزي اخو بقرا بدا ميرا هيو ديران ديران ديران ديران ديران ديران اسد فتلا رزا حسي صوري مالا بابي خبتاني مهي اهي ابي اهي اهي اهي اخي وحي ليلي قولي فاطمة إلو زيبار ذا قلو بسم يمال خرامو سرزيرا واسرزيرا هيو إلو تبايا خضيجا خورا بريل بايا آبا جوروفاني كابل قرزني ويران دلو علو تصير بقبت اونزا تشاب سردا شاق وداي مدي سي سوار سوار من املاد قرزير زير فتين فناني بايا هيو سواري بيشي نسدي خيلته سواری سلفی سواری فتولای سواری لداوی داجو چوین چوین آگیزو یا شیل پیلا تیل رشگار رزای ربن زیب ابا کلنالا ملا یبسکی عبید چارتر یا بزیر عجم لخور راتف کلدای حمزو حسام سیدنگ آباد کلی گو رزا کی از بقربات نزانی کزی جب برید باشد مغلی بزی بابی بابا یا حیو رزاب سيدنگا بعد كرسد فتولا يا گو اميرو بكشج بر كوما شوي شاي مصطفى عزيز الحسن باشا يا سلام يا ري قال بابا يا حيو امي سبير من ازغرا شير سن جاب ابي خوي تيل رشك قال مصطفى يا جرم الخاش يا شاب قليل بو كيسل بخيل شمال بابا ذا بغرين هر كان يخرا بده سقيز يخابرش كيف يا رب الميرا يا حيو اديران ديران ديران ديران ديران جبو حرسي اجي تي مال بابي خرا بني هي هي اي اب بم ديرا وين اري غني فاطمه يا رب اني ابرال من هذا شراسبي بنا باه كذا جخورا باه كدينا باه كدينا هيو بلا لبنا سلفة الله رزا حسي عقيت ما لبابين ربنا خذير نخنا ربنا زيب مدي سي سوال سوال بنا الملازقرة تورا جيرينا تبالا خذي سوال بيشينا سدي خيالتا سوال سلفي سوال فتلاي سوال الداوية داجو چوين چوين آكيزو يا شيل بلات الرشقار رزايا جيشو كفير شيب حواضي خذ رشينا تبالا خذ كوستك لاس حتى زير زين بسرقا شازين خذ اذا حجينا هيو فناني سيقري خذاين تبالا خذ حمزو حسن سيدنا لكم ما شوي شاكر خيرينا امي قول رزا وفتلا بكجن اسادي خيل دي البقر امراز دائرة شواتا سير ابينا هيو بو کمالی سری خواب نگر جی خواه شری نگومت معلومه ای به مرود مال خدا خیبا میره جامر ناد که اگی تی مال بابی ممدر جی گری خواه گوونن پیا از دایره شواد نسیلی بین جوان پیا نین احیو مت معلومه پیا مال بابی مگولی بر میره تل میدان بردی شیر خوب دی دیارا لیو کی گدار سیر تو مال خواب دی حسی حس بیل میدان تین ناو مالا اشترا شام خمزی نیفا لازنگو او خوین احیو پیای مال بابی مگولی بر خیل خلاما کشتون پیای به ناو نیشان حسن حسین علی و محمد حمزو زوا اعتزه دیل گرسنه داخسن ملازم اتلو اده شهرین ربنه زیب دن بیجی سبیب کن کلان مقام رجوات میلان حاکم آرونی ایوار خودی لکن الهر دو اما گرین ایو دیران دیران دیران دیران دیران دیران اصد فتلا رضا حرسی سواری مال بابی خوب تنیم ای ابی ای ای ای ای اری دیران دیران دیران دیران دیران دیران دیران حیوان ولی دیران سوید لیه مگلی برا خودی براسر احب نوالا احب نوالا حیوان از این دستی حسی اگی تیمال باوی خوب گرم دستر را درباز کن فنانی سیکاری کار خزال را بنزیم تو بالا خواب دیم تی معلومی اگی تیمال باوی من ناوی خو قید کرن دوستی های حکومت دی درباز کرن آف دوالا حالا بالا خواب دیم شمینی حرچی حسبی این میدان تیر ناو مالا ایسر رسو امو خمزینی بس منگ زنگو امو خون ازینی والا حیوائی ما تی معلومی خیلی خلا ما کشتن پیای به ناو نشان حسن حسین علی و محمد حمزو زوای تزایی و زوان زهردان بخیر بر حسن مالا حیوائی دیران دیران دیران دیران دیران حدید گوگلی ربنی تراب میسری خکر گی حق گزان دون زکیر چه وجاب گی نبخی راتیت بیل کزی کی ویرا مال عمر مال شویش لحبانی نقرا شیران میرا هوی و آبی اهوی اوی وای وای خیر
2: رادیو ونگ